سال عبد الله عمودي امباسادور اوف ذا كينغدم اوف سعودي عربيه تو اندونيسيا اي وود لايك تو ويش راديو ريبابليك اندونيسيا ا فيري هابي 81st anniversary may allah help the RRI continue to grow inspire and serve the people of indonesia for many years to come